يا خاوتي توحد الله ونعلو الشيطان، يا ولاد العربية يا بنات العربان، هذه دنيا غرارة وش حار راحوا فيها من البنات وشبان.